ديالنا امين ديال بصح والحسن والناس كبارنا عبر هذا 19 مليون يا سوفيان.